ليساني يا رمل البحر ويا غابات الزيتون، يا طعم الثلج وطعم النار ونزهة كفري ويقين تشعر بالخوف.